استنونا كل 3 و4 من كل أسبوع من 2 ظهرا ل 8 مساء مع بسام عواد على ووترلو اف ام تردد 102.7، صوت العرب الوحيد في كيتشنر، ووترلو، كامبريدج وغولف. مزاج شو أحلى شو. مزاج شو برعاية مزاج اف ام.

هل تعلم عزيزي المستمع أنه نجم البحر أو الستارفش ما عنده مخ؟ حرفياً ما عنده مخ، هو إذا عنده إشي فعنده جهاز عصبي بتمركز حول الفم وبيمتد للأطراف، أما مخ بح ما في. مساء الخير من مزاج كندا.

0: خبر حلو، خبر كتير حلو.
1: خبرنا الحلو لليوم بيقول تجددت الآمال في الأوساط العلمية والطبية العالمية بالتوصل لعلاج لمرض ألزهايمر اللي بيعاني منه الملايين من كبار السن في العالم، وذلك بعد تحقيق اختراق علمي مهم قد يؤدي لمعرفة أسباب المرض، وبالتالي بيتمكن الأطباء من مكافحته أو الوقاية منه قبل الإصابة. بحسب تقرير نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية، تمكن باحثون أستراليون من الوصول لجينات اللي بتسبب مرض ألزهايمر اللي بيؤدي بالشخص لفقدان ذاكرته. وبيعتقد الباحثون الأستراليون إنه اكتشافهم إذا ثبتت صحته في التجارب البشرية راح يفيد بشكل كبير البشر عند شيخوختهم. وبتشير دراستهم إلى إنه الجينات اللي يعتقد إنها بتزيد من خطر الإصابة بهذا المرض بتقوم بتعطيل الطريقة اللي بتنتج فيها خلايا دماغ الطاقة، ويمكن أن تساهم في تدهور الدماغ.
0: خبر حلو، خبر كتير حلو.
2: عم تسمعوا أحلى الأغاني عمزاج كندا.

0: بما فيه.
1: الله يديمك يا معلم نخلي ودي من لها صوت.
2: مساج تلعب قديم. عم تسمعوا مزاج كندا.
3: هل تعلم عزيزي المستمع أنه نجم البحر أو الستار فيش ما عنده مخ؟ حرفيا ما عنده مخ. هو إذا عنده إشي فعنده جهاز عصبي بتمركز حول الفم وبيمتد للأطراف، أما مخ بح ما فيه.

0: خبر حلو، خبر كتير حلو.
1: خبرنا الحلو لليوم بيقول تجددت الآمال في الأوساط العلمية والطبية العالمية بالتوصل لعلاج لمرض ألزهايمر اللي بيعاني منه الملايين من كبار السن في العالم، وذلك بعد تحقيق اختراق علمي مهم قد يؤدي لمعرفة أسباب المرض، وبالتالي بيتمكن الأطباء من مكافحته أو الوقاية منه قبل الإصابة. بحسب تقرير نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية، تمكن باحثون أستراليون من الوصول لجينات اللي بتسبب مرض ألزهايمر اللي بيؤدي بالشخص لفقدان ذاكرته. وبيعتقد الباحثون الأستراليون إنه اكتشافهم إذا ثبتت صحته في التجارب البشرية راح يفيد بشكل كبير البشر عند شيخوختهم. وبتشير دراستهم إلى إنه الجينات اللي يعتقد إنها بتزيد من خطر الإصابة بهذا المرض بتقوم بتعطيل الطريقة اللي بتنتج فيها خلايا دماغ الطاقة، ويمكن أن تساهم في تدهور الدماغ.
0: خبر حلو، خبر كتير حلو.
2: عم تسمعوا أحلى الأغاني عمزاج كندا.

حدا بروح طبعا يبولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طبعا.

0: علي هجمع واطرح على مد عينك والنظر
1: قلب شكلك منزل واطلع مزج واسمع وبترجع
2: مزاج
3: مزاج
2: أحلى إذاعة
3: أحلى إذاعة
4: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك